واللي ما عنده لونطو مسكين باقي غير الشياطه يحبس السهم ما عنده وين يزيد. والزعاب ابني عمي شكون اللي يبغي الزعاب؟ الزعاف ندوه غير النشطه ودشي كلش مبني على البنات والحديد.